تبقونا بلا براميز تنير يلا وتعالى نوايا نقعنا او كرنكو بلا براميز تنعري كرنكو لما نسكيني تبقوا بجينا نبلا لمر يلا وتعالى لكبكي يلا بميسكيني تبقونا ملون فدولو كمبنا

طريقا ما يانتو لي بكي عملي يمين وي ما غير يمبو أنا لي بكي جنكي تلون بلو ألو أفلا براميس تنين لسيتيني تبو ناري كبرونا